سلخت لبن وحتتين ونحلتان وحمنا الكلام كمد ابغام رحيما حمنا الكلام كمد يتخاك عكدا حمنا الكلام كمد يعقوب شليما حمنا الكلام كمد موشى نبيا حمنا الكلام كمد اون كانا حمنا الكلام زيخوت دي يوسف صديقا حمنا الكلام كمد دافيد ملكا مشيحا حمنا الكلام كمد بن حس كنا حمنا الكلام زلوت دي شلومو ملكا حمنا غمي من اخ وتسمح بوكناخ حمنا بكي سوبيا بين نتينا لمكر كماخ رحم علان حمنا جل جبورتاح وفوكلان حمنا دينا نبك لين هورا حمنا دينا دي حياة بيك زو علان حمنا درغ شبي علان حمنا بلا تتبرك يوبدنا بشين منان حمنا زيبا غشري علان حمنا زخوان حبسلان حمنا حشوم علان تبيبان حمنا تبيبان سجيان اكتي علان حمنا يتجلجلون وحمخ علان حمنا كيفوش في حمتا بروكزا منان حمنا لا تعبد جميغ علان حمنا محول وشفوك لحوفيل بين العبيان حمنا نوتو باخ نغلان